0: يا بياتي شرك
1: مظاهرك بيه فلاي رتشيرنا
0: سايسي فنوي بتفت
2: يا جنك يا بندور مهمة فنوسي كالي
3: قربان افهم
2: بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا